0: حبيت أساس لبيري بانا بزير بخديهم زوزان منا بانا بيستو سينام لسردا ميري بوشي منا لبدا كاني كواب لنا
1: ساعت خوش بي صبر واري
0: لسان دا میرے گوچی منین لبردان بلے چوچنا ازی بے مکانی کے واوے لینا عشق و حفیہ خلق و عالمان و دنیا میں دیرو درازن عیشہ شانے

0: لخونكي لخون أخذت يا حوالا ويليام بني أخونكي لخون أخذت يا فرحو دقود إنسانا يا كري منو يا يام تعبير أخوات تقول هو لا بي أو تشو تالاني كوشيك بابي يزيدنا لساني باستي ملاني يام والله صلاة بي صالي يام والله نقول جبنا شفين حلال بي ويلي يام نبلدي خوش ميني يا بخاطر انتاسكي ديساني جبلكي
1: راديو بي